اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فرم فشاغنمي
1: يا ايها المدثر
0: اي فيران تجاكلغا اولوفاغن اونني خليغ فاني
1: قم فانذر
0: خليغ فان تدوداغن انذار قرباش
1: وربك فكبر
0: ادي خليغ فانغ ويري رسكلانغ تكبير ودالو عاشي
1: وثيابك فطهر
0: ادي خليغ فانغ فيران قلت الطاهر قرباش
1: والرجز فهجر
0: ادي بودن علوكان كرما دروا وداغن نواش
1: ولا تمنن تستكثر
0: ادي جنين لبن ادي وداغن ميهك اتشن ندواش
1: ولربك فاصبر
0: ادي خليغ فانغ ويري رسكلانغ اتكا خليغ فانو كتروا وداغن نواش
1: فإذا نقر في الناقور
0: فهتال في الفم الواهند
1: فذلك يومئذ يوم عسير
0: فه إدوى سي اندقو وغم وادوى
1: على الكافرين غير يسير
0: كافرون مچ فسيح كمن وادوى
1: ذرني ومن خلقت وحيدا
0: هما اكني تمن رسكلانگ هد وي ميها خليغ فان تمن رسكلانگ دو فلواش
1: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا
0: ادي گنا وگم وا مدلاي خاري گا تبين فرهن درين تمن رسكلانگ اي نا دوي مي
1: ومهدت له تمهيدا
0: ادي دنيئگه هوريها كمي تنواس كو ديوا اي ناي فسيه كو ديويمه
1: ثم يطمع ان ازيد
0: ديمس اي نا ادني تيمن رسكلاگه اتر كو ديو ماشي
1: كلا انه كان لاياتنا عنيدا
0: හම හිලා එහෙන්නකුන් වානේ හම කශවරුන් ඒනාවී තිමන් රස්කලාන්ගේ ආයත්තක දෙකොළු හදා මීහෙක්කම් වේ
1: සඋර්හිකුහු සවූදා
0: නිකං හොර තිමන් රස්කලාන්ගේ ගදපද වෙගම්වා අජාභක කුරිමතුළුමං ඒනාය ජස්සවා හුසීමේ
1: ඉන්නහූ ෆැක්කරව කද්දව
0: හම කශවරුන් ඒනා විශ්නා ෆිකුරුකුර රේවිය
1: فقتل كيف قدر
0: فه اينا اللعن لبي اينا ريوي كم فدايكم هي
1: ثم قتل كيف قدر
0: دين اينا اللعن لبي اينا ريوي كم فدايكم هي
1: ثم نظر
0: دين اينا بلا وسني
1: ثم عبس وبسر
0: දෙන් ඒනා මූණු කුණිකොල්ලි අදි මූණු හෙදි
1: ثم أدبر واستكبر
0: දෙන් ඒනා ෆරගස් දින අදි බොඩාවෙ ගතේ
1: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر
0: فහ ඒනා බුඤ්ඤ ජාදුගරුන්ගේ කිබෙන් අයිස්ෆාවා ජාදුවේ කම්ගා මෙනුයි මි කුර්ආන් නුවේ
1: إن هذا إلا قول البشر
0: آدم گے درنگ بس کم گا منوی می قرآن وے
1: سأصليه سقر
0: نکن ہرے تمن رس کلاں گے اینا نرکے ودا ہوشی میں
1: وما ادراک ما سقر
0: اے نرکے کی کون اچکن کھلے گفانن انگادنی کون اچتوے
1: لا تبقي ولا تذر
0: اي نركا ناندا ايفسچ نوبحتته ادي دو كوشيفسنولته
1: لواحه للبشر
0: گاگ هان اندا خلکولاي
1: عليها 19
0: بلهتتمن اي نركاگ مچ هنا ويه ملائكتم وي

0: نوديها كم ميجا هرتز تبهي اف ام.
1: ربيع الاخر مهاجد ديوان دوس فاها كورويني راجي اسلامي دوه كوتوكا
2: ميدوس ميغوتا فاها كورويني ايرو رسكم غاهون نيوي سيري تريبوانا ادي تمهاردون اسلام دين قبول فلكوروا ديوه راجي گرايتون اي دينن امبورما فستيك ساليس اوونا هرگه ربيع الاخر مهوگه كوري كولو امور كوريبوم
1: تريبوانا ادي تمهاردون اسلامي وداگتما ف اختيار كوربي نامفلكي السلطان محمد ابن عبد الله
2: ದಿವಹಿಂಗೆ ಮೆದುಕ ಮೀರಾ ದುಂಗೆ ನಂಫುಳು ಮಶೂರ್ ವೆಫಾವಣಿ ಧರ್ಮವಂತರಸ್ಗೆ ಫಾಣ್ಗೆ ನಂಫುಳು
3: ದೇರ್ ರಬಿಯುಲ್ ಆಖಿರ್ ದಿವಹಿರಾಜ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಿದೋಸ್.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: yaqeen kan ebahi maru timamenna hameng atwe joma dandene
1: فما تنفعهم شفاعة الشافعين
0: فه شفاعة تروا ميهنج شفاعة إورنك منفاع نكران ته
1: فما لهم عن التذكرة معرضين
0: فه هندان قد دنمو إبهي قروان إورن إكباوة دردني كيوغن هيجي
1: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة
0: إورن سينغايك فيلندوا وحشي حمارتك فدي
1: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة
0: أدي كيت إورن كوري كومي ميهكو إدني ليوافاوا فايفوتك اميهك باوا لبمشه
1: كلا بل لا يخافون الآخرة
0: هما هلا اهن كنوان ادي كيت اورن آخرتك برنوغنته
1: كلا إنه تذكرة
0: هما هلا اهن كنوان هما كشورن اي قروانكي حندان قدنمك
1: فمن شاء ذكره
0: فهبين ميهك اقروان حدمكرا حشكمه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.